قالك جاراز وبتربي بتخوش بونس عسابت كم قرش خورو يعني ناقج اني فاهم قالك ازاي بون يعني متماشى ومتكل متماشى ومتكل يعني بقدها فعلا ناوية تشتري خسارة من فيت شهر ولا من فيت شهر يعني مع ساخ وعسى من أذكر قيت شهر يوقف قروها بعض وقتها أسبير باي فيم طبعا باقي ليا جوجل خلفه بكين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

0: Hallo.
1: فانيلة هاي الدجداشة فانيلة هذا جد أول ما نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة، فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة أو حتى اللي تظهر عندنا أثناء التنقيب نخلي علم أحمر، نستعمل علم آخر في الأبيض نخليه للأدلة، الأدلة الإبيدنس يعني الظرف إطلاقه، هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقة مع الرفات، أما أي شيء نلقاه مع الرفات نعتبره مقتنى وجوده مع الرفات، سواء كان ساعة أو محبس حلقة قلادة مسبحة هاتف دقاير جداحة أدوية شفية يعني بين بعض

0: الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي أنه يستخدموها، فدنا نعتبرهن مقتنع. والله شيكي من الزحمة عليك. أي ممكن رصاصة. أي
1: حيل قريبة حيل.
0: أي أي هذه يلا أوكي، هذه نخلي له اثنين حتى دلالة على أنه أكوفة خطر. هذا
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي، سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسولف بيناتنا، شنو كان إحساس هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله، بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه، كان يفكر بعائلته، كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط إله وتعبان أنه يحقق أهدافه، رغباته، أمنياته، شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم. بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياته. Thank you.

0: وحده جواها مباشره هذه وعلي تعال بعض الصوره علي الصوره تعال شوفها هذه جواها مباشره
1: هاي تكرم الحذاء هاي مجموعه ابا نقرا لها نقطتين ها نقطه منها ونقطه منها مجموعه اكتب لك بالتفاصيل الحكم القانوني راح نكتب مجموعه
2: اعضاء
1: الزام الجنجون
2: اي عيني راح ابدي رفع
1: خش حكي
2: يلا يلا رقم هذه بودي بارت واحد هاي اثنين هاي ثلاثه هاي اربعه
3: نكمل هاي ان
4: شاء الله بسجل
2: بودي بارت هو حبي عود نعطيك اياهن بعدين نتيجه اعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعه من عظام تعود لرفات بشريه هذه العظام هي عباره عن سكل وجزء سكل لحاله اخرى مع عظام اخرى صغيره لليد هذه تجمعت في هذا المكان نتيجه قد يكون عبث الحيوانات الزاحفه في المنطقه وظهورها على السطح لذلك مضطرين انه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع وننطيها رمز البودي باعتبار انه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشريه.
5: ما
2: احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي.

نحتاج منهم أن يفهمونه ويفهمون عملنا. بعضهم قد يحتاج بين ليش التأخير بعملية الفتح، ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها، هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني. لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية. فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجماعية في منطقة الشرق الأوسط. هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه، لا يمكن الاستغناء عنه.

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الDNA عليها، الDNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة. انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هويه مفقود وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه، فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفه بنفس الوقت اثناء عمليه خلينا نقول ظهور نتائج مطابقه. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى معانا خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

بعد ماشي تعرف خفاك دي ساقو من هاني هش خوار واف وشو ما تباو قوم قو فيدا ناغا لازم استشيكي خوشي قوم استشيكي دي نابو معجونش خوشي قر قومنا كاريز بقوم قوم بارك تيكر قومنا كاريز بقوم قوم دوسا نانو عافو الفرن ريسيا مقال كيلو بوهايو وقوز قال لي عجز مو نجبا متشون

0: هذا وهاي بنته وهذا ماما.
1: هذا ابن عمي المفقود
0: اللي هو ابن ابن هذا ابن هذا
2: ابوه المفقود
0: يعني هسه هذا زين هسه وين ماما؟ ابن عمك يعني هو يصير
1: يعني هذا عمي وابوي يصير اخوه.
0: زين عندنا
1: أكيد يدلم أشكيه بس نفس الحالة مرتاح جداً يعني ده صالة هسي كم هسي القادة في كيف زحمته يعني أمي يعني خوالا ما بزورها بدل ما ذاتش يعني نقول متشن دركة من جيكي دلي زي ما إشكاستي يعني دلي ما تشتاق واش ناب يعني ما بيم خيرك هيا أخير هر خير دلي ما دعنا يعني بيم ريم خيرها دارين بس ما زلام جيزان بيو واش عندي لازم ما اخواش اللي مرتاح
3: بعيد عرفات افعيد عرفات كا ام القول قال هنا اللي طاقا فلان كا فلان تشتقي من نمت

الأقارن بيقرأ رموز الدين القدري ودنيا وجاء أتشو ميرات الرج يعني إيجي نزاني تشاوات بي وشد بي حتى نكي وقت رابوني نائنا تاوي بو كخونا في عالم همي كوشنا راسا بيبا ويا جي خدا بو خونا في عالم همي ما نزاري عالم همي كوشنا يعني ما قلنا معقولة أصلا أفشي نابي بجا مجاك بخار وجبان شو ما عائلة خو هر دانش بیبو مدری خفن مگه آب خون هر در کفن حقی واشمن نبی ام برداد مینن بجا بهار بگش خودی هی سبرا و دو برازی ممانا ام تیوی آواننا بجا ام نزن حجبال بردن الغیر جهنا اسی برا خو ازی متاکده من بردنا بس هر دو که دیتر الله یعلم الکی درینا نزالم